أسأل مرة تلبك وما بعمل بجلم يبالي بسيلة يدي كبري ما تريو ماني أمو فانكيو I'm gonna go to the end.